شلابي تا كنا في خالب عن أوسط ماركوس كان كنت أشوفك تشيك تلتيب تذكره تبيرو شقالي تنعميد كوبان فإن أخوان خالق تشيلاز رينا تبسي لخبانونيل نرونا كتبقوب سبستتين تايسي